bisharo wa kooxda durdur oo idin soo bandhigaysa heesa cusub codad macaan iyo music casri ah waana heesaha 87 volume 2 Somal songs codadka daneenaya ee kala duwan waxay idin soo gaarsiinaya fanaaniinta kooxda durdur شمالي أحمد شمالي عبد الله الشريف باستو سهرة أبو كر سهرة دو